وأعظم خطرنا، فاغفر لنا واجعل طاعتك همتنا، ولا تعرض بوجهك الكريم عنا، ولا تفضحنا بسرائرنا. إلهنا كيف نعتذر إليك، كيف نعتذر إليك إذا ختمت على أفواهنا ونطقت جوارحنا بكل الذي كان منا. إلهنا وقفنا ببابك سائلين، وقفنا كسائلين ولمعروفك متعرضين. إلهنا إلهنا انقضت أيامنا وبقيت آثامنا وبقيت آثامنا، وانقضت شهواتنا وبقيت تبعاتنا. إلهنا وقفنا بين يديك بذنوب لا يحصيها إلا أنت، بذنوب لا يحصيها إلا أنت، بذنوب لا يحصيها إلا أنت. إلهنا إلهنا إلهنا أين يذهب الفقير إلا إلى الغني، أين يذهب الفقير إلا

والأمور كلها بيدك، أيوة أمل غيرك، والأمور كلها بيدك. أيطرق باب العبيد وأبوابك مشرعة، أيرجى

أيرجى غيرك وخزائنك من لا إلهنا إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ وإن لم نلذ بقدرتك فبمن نلوذ.

إلهنا، كم من ملك كريم قد صعد إليك منا بعمل قبيح، وأنت مع غناك عنا تتحبب إلينا، تتحبب إلينا، تتحبب إلينا بالنعم. إلهنا، إلهنا، من علينا بأعظم طلب، من علينا بأشرف طلب، واجعلنا

وشرفتنا بالصيام والقيام. إلهنا لا تجعل هذا العهد هو آخر العهد بالقيام.

0: هل بعد هذا القيام قيام؟ لا ندري هل بعد هذا المقام مقام؟ أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء؟ أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء؟ إلهنا من المقبول فنهني، ومن المطرود فنعزي. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هناء لا عزاء. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، نسألك يا ربنا، يا ربنا إلهنا، من لا يشكر الناس لا يشكرك، من لا يشكر الناس لا يشكرك. نسألك اللهم من كان سببا في جمعنا هذا، من بنى هذا المسجد وكان سببا في اجتماعنا وصلاتنا وركوعنا وقيامنا ودعائنا. اللهم إنه أكرمنا وهو غائب عنا في قبر، فنسألك يا ربنا اللهم املا قبره رضا. اللهم املا قبره رضا، اللهم رضه وارضه، اللهم اجعل قبره نورا وضياء. اللهم اسعده في قبره، اللهم اسعده في قبره كما اكرمنا وهو غائب عنا. اللهم احفظه في ابنائه وبناته، احفظه في ابنائه وبناته برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك لاهل هذا الحي المبارك، اللهم استر عليهم في الدنيا والاخره، اللهم اصلح انفسهم واصلح ديارهم واصلح نساءهم واصلح ابنائهم واصلح اموالهم. اللهم اجزهم عنا كل خير، اللهم اجزهم عنا كل خير. اللهم ونسالك لكل من حضر جمعنا هذا من قريب او بعيد، من قريب او بعيد، اللهم حرمهم على النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذ

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: اسے روایت کیا ہے امام احمد نے.

0: نسائين.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرها.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس.

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف.

0: और जो रोड को यूज़ कर रहे हैं उनके हक़ को महफूज बनाना है। ज़रा सोचिए, एक यानी कोई रेड सिग्नल तोड़ता है, इसी तरह जो हद रफ्तार है, मुकर्रर रफ्तार से तजावज़ करना, मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करना, मोबाइल के ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट ना बांधना, तो ये काफ़ी सारे बातें हैं, ये लम्हों की गलतियां हैं और इसके और इनके नताइज काफ़ी बुरे होते हैं, भयानक सूरत में इनके नताइज सामने आते हैं। तो आज की इस खसूसी नशस्त में हम ट्रैफिक अवेयरनेस डिपार्टमेंट से तशरीफ़ फरमा कैप्टन हमद सालम से काफ़ी सारे सिलसिले में रहनुमाई तलब करेंगे। तो चलें पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। يسعدنا نرحب بكم سيادة النقيب حمد سالم النهب من إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور التعب الزاد داخلية بدولة قطر. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: الله يطول عمرك يرضى عليك صباح.
0: الله يجزيكم الخير وبارك فيكم. إن شاء الله تكون هذه الجولة جولة مفيدة والجمهور بيستفيد من خلال الاطلاع على كل هذه المحادثات. بإذن الله سنتكلم عن الخدمات المرورية مرورا بحزام الأمان واستخدام الهاتف والسرعة والإشارة الحمراء ومسافة الأمان، كل هذه يعني بصراحة التي تهم السائق الذي يسوق السيارة والذي يسمعنا. بداية يعني نود أن نعرف بخصوص حزام الأمان، ما أهميته في وقت القيادة، وبخصوص حتى أحيانا لما تصير حوادث وأشياء فتتجلى أهمية حزام الأمان، فحبذا لو تصف لنا أهميته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومسي عليك وعلى جميع المستمعين الكرام بالخير، وأتمنى لكم إن شاء الله عام بعيد عن الحوادث المرورية وخالي من الحوادث إن شاء الله. قانون لم يوضع إلا لحماية الأفراد أو لحماية المجتمع بشكل عام، دائما القانون يصب في المصلحة العامة لحفظ الأمن العام والسلامة العامة والسكينة العامة. من ناحية الحفاظ على المجتمع من مخاطر حوادث السيارات، هناك قانون حزام الأمان الذي ينص على إلزام جميع مستخدمي السيارات بربط حزام الأمان، ونص بشكل واضح على ربط حزام الأمان. ربط حزام الأمان في الدراسات الأخيرة أثبت علميا أنه يقي ويقلل من نسبة خطورة الحادث بنسبة 80%. طبعا الدراسات السابقة كانت تقول من 60 إلى 70، اليوم لا، أثبتت الدراسات بشكل علمي أنها توصل إلى نسبة 80%، ولكن تنقص على حسب سرعة المركبة، كلما زادت سرعة المركبة كلما قل نسبة فائدة حزام الأمان. لذلك دائما نوصي بالالتزام بحزام الأمان والالتزام بالسرعة القانونية للطريق. طبعا هناك معايير ومقاييس لكل الطرق، لها جهات مختصة تضع السرعات المخصصة لجميع طرق في دولة قطر. من ناحية حزام الأمان هو حفظ قائد المركبة أو راكب في مقعده، على أساس أنه إذا صار حادث ما يصير فيه ردة فعل من الجسم واصطدامه في أجزاء المركبة الداخلية أو خروجه إلى خارج المركبة، مما يجعل سقوط مستخدم الطريق أو مستخدم السيارة في الأرض أو على أجزاء الطريق أو أيضا على الطريق نفسه إذا كان هناك سقوط بعد حادث، فمن الطبيعي أن يكون هناك إصابات بليغة أو وفيات. عادة يكون السقوط هو على الأجزاء الأثقل في الجسم، فتكون أما على الرأس أو على الظهر، وهذه دائما أو في الغالب يتسبب إصابات بليغة أو إعاقات. إذا كان الاصطدام في أجزاء المركبة الداخلية، فإن الاصطدام أيضا يكون في الرأس أو في منطقة الصدر، وهذه أيضا من المناطق التي قد تسبب إصابات بليغة.

0: كذلك الأشخاص الذين يركبون في المقاعد الخلفية. أيضا هناك قانون يحرص على التزام ولي الأمر على سبيل المثال بإلزام أبنائه بربط حزام الأمان. إحنا نعرف أن قائد المركبة ومن بجواره هم من يربطون حزام الأمان
1: صح.
0: ولكن الأطفال أيضا هم لا يوجد لديهم حس المسؤولية، أو خلنا نتكلم عن أنه ما عندهم اللي هو الإدراك بالمخاطر وعواقب الأمور
1: صحيح.
0: لذلك يجب على ولي الأمر أيضا تعليم الأطفال من الصغر. كذلك
1: مهم جدا.
0: كذلك أيضا أن الأطفال في أقل من عمر 10 سنوات ليش إحنا نمنعهم يركبون قدام؟ أكيد في سبب معين
1: صحيح.
0: السبب المعين هو حزام الأمان. لأن حزام الأمان لما يكون الطفل جالس في المقعد الأمامي ما يقدر أنه يربط حزام الأمان على الصدر أو على المنطقة السليمة، فيكون على الوجه أو على الرقبة. فذلك جاء القانون إلى أنه أقل من 10 سنوات يركب في المقعد الخلفي. ألا أنه أيضا هو ليس بالعمر بالضبط، هو قال لك ما يزيد عن عمر 10 سنوات. طيب إذا كان الشخص فعلا يزيد عن عمر 10 سنوات ولكن هو في الطول ما يتناسب مع حزام الأمان مثلا على سبيل المثال،
1: هذا يستثنى
0: أيضا يركب في المقعد الخلفي. السبب هو لابد من تغيير الثقافة. لابد أنا أغير ثقافتي، أعرف القانون لماذا وضع. أنا تكلمت في البداية أن القانون وضع لحماية الأشخاص أو لحماية الأفراد. طيب إذا ركب الطفل في المقعد الخلفي كم عمر الطفل؟ هل الطفل هذا يجلس على كرسي أطفال من عمر اليوم مثلا إلى عمر 6 أشهر؟ والله ناس القانون حاليا بالضبط متى بالضبط، ولكن يختلف
1: فترة معينة
0: من عمر اليوم إلى عمر 3 أشهر أو 6 أشهر، ومن 6 أشهر إلى 3 سنوات تقريبا، لأنه يكون الكرسي بشكل مقلوب أو يكون بشكل المعتدل وبعدها يتغير الكرسي أو يرفع لها طرق. طبعا في جميع محلات شراء كراسي الأطفال يتم شرح كرسي الأطفال والفئات العمرية وكل شيء، يعني
1: تمام.
0: متوفر هذه المعلومات. لذلك حزام الأمان مهم جدا، ربطه لكي لا يصطدم الشخص بالأجزاء الداخلية للمركبة أو يخرج خارج المركبة، حفاظا له على سلامته. ونتمنى إن شاء الله الالتزام. اليوم أصبح المخالفات عن طريق الكاميرات
1: صحيح.
0: يعني خلاص اللي ما يربط حزام الأمان داخل المنطقة عليه مخالفات، مخالفة بتوصل له. ولكن ليش نحن نتكلم عن الثقافة لأنه أو على التوعية؟ لأن في أماكن أخرى قد ما يكون هناك
1: كاميرا.
0: لكن أنا لما أكون مثقف أنا حميت نفسي، ما أحتاج أن أحد يجي يحميني. يعني الحين أنا خلصت الدولة توكل أناس يعملون وكاميرات وإلى آخره لك تحميني. طيب أنا وين دوري؟ أنا دوري كشخص واعي ومثقف، فلازم الفكر بشكل عام يتغير عن حزام الأمان بالذات. طبعا هي مخالفة قانونية يخالف عليها نص قانوني بقيمة 500 ريال. أيضا لها خصم، مدة الخصم فيها شهر، وطبعا أنا ما أسميه خصم ولكن أسميها يعني اللي هو استثناء لمدة شهر، أن يكون مخالفتها 250 ريال.
1: حلو، ما قصرت يعني بصراحة، كان يعني مهم جدا، يعني كفيت ووفيت، جزاكم الله خير. سامعين الكرام، مالي مهمان كابتن حمد مارسات تشريف فرماه، كابتن حمد سالم تون هوني سلسلة میں ہمیں کافی رہنمائی کی کہ اگر سیٹ بیلٹ باندھنے کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے. سب سے بڑی بات جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے، دیکھیں ایک قانون جو ہے نا ہمارے تحفظ کے لیے، تو جس طرح آپ نے ہمارے اس پروگرام کے پرومو وغیرہ میں بھی آپ نے یہ بات سنی ہے، تو یہاں پر سیٹ بیلٹ باندھنے کی بات آتی ہے یا قانونی طور پر جب یہ بات بتائی جاتی ہے، تو یہ دراصل کوئی چیز آپ کو اس چیز یعنی مجبور کرنے کے لیے پابند بنانا، اور یعنی آپ پر اپنے زور سے یعنی کوئی اس طرح کی آپ کو مجبور کرنا بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ یعنی آپ اپنی حمایت کا خود ہی فکر کریں. تو اس سلسلے میں انہوں نے کافی اسٹڈیز ریلیٹڈ اس سیٹ بیلٹ کے حوالے سے جو اسٹڈیز ہیں اس کا حوالہ دیا، اور کہا کہ 80% جو یعنی کافی سارے جو حوادث ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں جب 80% ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ آپ حزام الامان یا سیٹ بیلٹ وغیرہ استعمال نہ کرنے کی صورت میں اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں. پہلے تو یہ بات انہیں بتا دی، پہلے اسٹڈی یہ تھی کہ وہ 60 یا 70% کہتے تھے، لیکن ان دنوں میں حالیہ اسٹڈیز کے مطابق اب یہ پرسنٹیج 80 تک آ گیا ہے. تو اوورال انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ

0: مخاطر الطريق، أيضا يجب عليه هو نفسه أنه يتوقع الأخطاء من الآخرين. شلون أكون أسوق؟ ممكن يكون الشخص الثاني أصلا هو اللي مشغول بالقيادة، أو عفوا مشغول عن القيادة. إذا كان الشخص هذا مشغول عن القيادة فممكن هو اللي يلف عليه، أو ممكن هو اللي يوقف بشكل مفاجئ، أو ممكن هو اللي يعمل حادث مروري. طبعا إذا صار الحادث أنا أعرف أنه غلطان، ولكن أنا المفروض أني أنا أتجنب الحادث المروري، لأن حتى لو كان هو غلطان ممكن أنا أتضرر ضرر جسدي. طيب إذا توقعت أخطاء الآخرين، عرفت أن في حادث مروري، عرفت أني لازم أني ما أنشغل أثناء القيادة. الحين نتكلم من الناحية العلمية. من الناحية العلمية الهاتف النقال يشغل قائد المركبة، مو قائد المركبة، يشغل الأشخاص بشكل عام بنسبة 98%، وهذه دراسات علمية موجودة وبحوث. إذا قلنا أنه يشغل قائد المركبة بنسبة 98%، إذا كم بقى مع الطريق؟ بقى 2% فقط.
1: يعني خطير يعني الأرقام.
0: رغم أنه الشخص اللي يركز على الطريق 100% في احتمالية وجود حادث ما دام الشخص هذا على الطريق. طيب هو في احتمالية حادث، طيب أنا ليش ما أمسك التلفون وخلاص؟ لا، أنا أقول لك أنه في احتمالية حادث، ولكن كم نسبة الاحتمالية وكم نسبة اللي ممكن أني أنا أقلل من إصابة الحادث أو من مخاطر الحادث المروري. يعني أنا ممكن أني أنا أجعل بدل ما يكون عندي إصابة بليغة 100%، أنا أخليها إصابة بسيطة أو خدوش، يعني أقدر أتجنبها
1: صحيح.
0: وممكن أني أتفادى الحادث المروري بشكل عام. طيب هل الانشغال على قائد المركبة فقط؟ لا، هو على قائد المركبة والدراجة النارية والسكوتر الكهربائي والسيكل اللي هو الدراجة الهوائية، إذن على والمشاة، إذن على جميع مستخدمي
1: صحيح الطرق.
0: طيب والمشاة ما علاقتهم بالموضوع في وقت عبور الطريق؟ إذا لم أكن منتبه للتلفون في أشخاص تقطع الإشارة الحمراء، أشخاص
1: صحيح.
0: مخالفين
1: صحيح.
0: طيب بنقول الأشخاص المخالفين عليهم عقوبة، طيب هو عليه عقوبة، ولكن أنا ممكن أنا أضيع حياة حياتي أنا وحياة ابني وحياة الأشخاص اللي أنا مسؤول عنهم. لذلك الواجب دائما أني أنا أكون بعيد عن الهاتف في أثناء استخدام الطريق. في الطرق بشكل عام اليوم فضلا من الله سبحانه وتعالى احنا الطرق عندنا سريعة، جميع المشاوير. هذا سؤال لك الحين، كم الوقت تقضيه من العمل إلى البيت في الطريق؟ تقريبا كم الوقت؟
2: 10 دقائق.
0: يعني تقريبا 10 دقائق، ربع ساعة إلى نص ساعة.
2: صح،
0: اليوم
2: بالكثير.
0: طيب النص ساعة هذه ما أقدر إني أسمع فيها حاجة أتسلى فيها، أو أسمع حاجة علمية في الـ في الـ في السيارة، أو أسمع قرآن، أو أسمع يعني أو أسمع الإذاعة اللي إحنا نتكلم فيها اليوم.
1: صحيح.
0: يعني ممكن أسمع أي شيء لين أوصل للمكان اللي أنا فيه. في الوقت هذا أنا حميت نفسي وحميت أبنائي وسيارتي اللي هو المال المادة. يعني أنا والمخالفات المرورية. يعني في جميع المقاييس أنا قسران في استخدام الهاتف النقال ورابح في عدم استخدام الهاتف النقال. هذا بشكل مختصر. فهي طبعا شرحها أطول من كذا، ولكن طبعا هي عليها مخالفة قيمة 500 ريال. المخالفة هذه ما عليها الخصم اللي هو 50%. اليوم حتى إذا وجدت أحد واقف وتتكلم معه في أي موضوع، تتكلم معه ومرة مرتين ثلاث، ولما بتوصل المرة الرابعة والخامسة هو بيتضايق منك. ليش يتضايق منك؟ لأنه أصلا ما كان يسمعك من البداية، كان مشغول في الهاتف. فلو تقيسها أنت على سيارة، الشخص هذا أصلا ما كان موجود في السيارة. وصلت الرسالة؟ هو أصلا ما كان موجود، هو كان موجود في عالم آخر، في عالم افتراضي. فالشخص هذا شون بتأمن على الطريق، أو بتأمن على نفسك، أو بتأمن على
1: المثال واضح بصراحة ما شاء الله. جزاكم الله خير. السلام علیکم، ہمارے ساتھ کیپٹن حمد سالم ہیں، ٹریفک اویرنس ڈپارٹمنٹ سے، اور وہ ہمیں سلسلے میں بتا رہے تھے کہ موبائل فون وغیرہ یوز کرنے کے حوالے سے جو مخاطر ہیں، جو خطرناک نتائج ہیں، اس پر وہ ہمیں متنبہ کر رہے تھے. اوورال یعنی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح ابتدا کیا اپنے گفتگو کی کہ وہ یعنی موبائل فون کا استعمال دراصل سلاح ذو حدین ہے، یعنی دو دھاری تلوار ہم اسے کہہ سکتے ہیں، خیر بھی ہے شر بھی ہے موبائل فون میں. اور مزید انہوں نے بتایا کہ بات جب ہم موبائل فون کے حوالے سے کرتے ہیں تو یہاں یعنی اور بھی یعنی محدود نہیں رہتی بات کو ہم موبائل فون میں محدود نہیں کر سکتے، بلکہ آگے بڑھ کر کافی سارے ڈیوائسز ہیں اب، یعنی سارے گاڑیوں میں اس طرح کے ڈیوائسز لگوائے جاتے ہیں، گفتگو ڈسکشن وغیرہ، اس طرح کے ڈسکشن جو آپ کو ادھر سے کیا کر دے، ڈرائیونگ سے آپ کو مشتت کر دے، آپ کو یعنی

0: वेलकम एक्सामिन एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस और आवाम में। और आज बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगु हमारी जारी है। और गाड़ी चलाने के दौरान ये जो अहम कुछ इकदाम हैं, वही बातें जो बार बार घूम फिर के आती हैं, लेकिन बहुत ही दिलचस्प अंदाज में हमारे मेहमान हमें इसकी वजाहत पेश कर रहे हैं कि भाई इसकी क्या अहमियत है। हम सब तो ये कह देते हैं कि भाई रेड लाइट तोड़ो मत, नहीं तोड़ना ही नहीं क्या, उसे क्रॉस करना और इस तरह जो है ना इस सिलसिले में मुताद रहना चाहिए, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करो। लेकिन आपने सुना होगा ब्रेक से पहले उन्होंने किस अंदाज़ में हमें ये बताया कि भाई ये बातें हैं, ये स्टडीज़ हैं, ये तो बहुत ही यानी माशाल्लाह से उन्होंने उम्दा अंदाज में हमें ये बातें समझाने की कोशिश की हैं। अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और स्पीड लिमिट के हवाले से उनसे पूछेंगे कि भाई इस सिलसिले में कैप्टन हमद सालम, जिनका ताल्लुक ट्रैफिक अवेयरनेस डिपार्टमेंट से है, तो वो हमें क्या बताते हैं। سياده النقيب حمد سالم من اداره التوعيه المروريه بالاداره العامه للمرور التابعه لوزاره الداخليه بدوله قطر، نجدد الترحيب بكم ونتطرق الى موضوع تجاوز السرعه المحدده، وخصوصا احيانا نشوف يعني في الطرق العواطف بعد تلعب دور، يعني الواحد يصير لا شعوريا يبدا يتنافس مع الناس الاخرين، هذا بصراحه يعني له عواقب يعني. فتجاوز السرعه المحدده يعني ما النتائج التي قد تترتب عليها؟
1: احنا تطرقنا من شوي لان كل طريق له سرعه محدده لاسباب امنيه، وكذلك ايضا للمعايير والمقاييس، ان في مقاييس معينه لكل طريق، بمعنى أن هناك طرق سرعتها 60 ما وضعها 60 بدون سبب، هو عرض الطريق، استخدام الطريق، هل الطريق خارجي أم داخلي، هل الطريق له مخارج كثيرة أو مداخل كثيرة، هل يمر بمناطق سكنية، هل يمر يعني كل مكان له سرعات محددة. ولكن بشكل عام ننوه على القيادة في الأحياء السكنية وفي المناطق اللي يكون فيها مدارس أطفال، عبور مشاة كثير مثل الحدائق العامة ومثل كذا، هذه لابد أن تكون السرعة من 15 إلى 30 على أساس يقدر أدباه أنه يتحكم أو يتوقف بشكل مفاجئ، صح. على أساس لما يصير حادث مروري، لأنه هناك أيضا بعض الأطفال يلعبون الكورة مثلا أو يلعبون بالدراجة الهوائية، حتى وإن كانوا أولياء أمورهم حريصين وقاعد المركبة حريصة، لأن الطفل قد يخرج بشكل مفاجئ من بيت أو من مسجد أو من حديقة أو من إلى آخره، فخروجه المفاجئ هذا يسبب حادث مروري بشكل مفاجئ ما يمديك تتفادى. طيب ليش حنا خلنا السرعة 30؟ على أساس أن أنا أقدر أتوقف بشكل مفاجئ، أقدر أوقف في
0: إذا صار أي طارئ،
1: إذا صار أي طارئ. طيب نتكلم عن الطرق الرئيسية. الطرق الرئيسية احنا عارفين أن سرعتها 120. طبعا بعض الشباب يسألني عن السرعات اللي تزيد 10 في الرادار، على سبيل المثال سرعة الطريق 100 يكون إلى 110. طبعا أنا ضد الفكرة أن الناس يأخذونها أنها 110، هي مش 110، هي 100. فما تحاجني على 110. ليش احنا حطيناها 110؟ حطيناها بناء على الإطارات، بعض الإطارات في السيارات كبيرة وبعض الإطارات في السيارات صغيرة. فالإطار الكبير قد يعمل طي أكبر فيعطيك سرعة أعلى، فالكاميرا ما تعرف أن هذا يمشي 100، الكاميرا تعرف أن هذا يمشي 110، فتعطي مخالفة على السرعة حتى وإن كنت أنا أمشي 100. لذلك بعض الإطارات تكون طيها أكبر حتى وإن كنت أمشي 100 ممكن تعطيك أكثر من 100 أو 107 108. هذا هو القصد. فما تحاجني إذا كان أنت مثلا الإطار اللي عندك صغير فتمشي 100 أو عفوا
0: 110
1: وتقول لي سرعة الشارع 110، لا سرعة الشارع 100. طيب هذا واحد. اثنين، لماذا وضعت سرعة الشارع 120؟ 120 قانونيا وأيضا من مصانع السيارات هم أبخس أو أعرف منا في السيارات. بعد 120 يشتغل لك جهاز إنذار،
0: صح،
1: يعني معناها ان انت وصلت للحد الاعلى للسرعه، بعد هذا الحد انت مسؤول عما تقوم به. يعني انت مسؤول عن الحادث المروري اللي بيصير لا سمح الله. طيب لماذا حددت السرعه على 120؟ حددت السرعه على 120 بناء على مثل ما تكلمنا على الطرق والمعايير والمقاييس، كذلك ان التوقف يكون اصعب تفادي الحادث المروري يكون أصعب. الحادث المروري يكون أقوى اللي قوة الاصطدام. قوة الاصطدام تكون أقوى، أي ما معنى أنها تكون مضاعفة أكثر من السرعات العادية. كل ما تزيد سرعة الحادث، تكلمنا قبل شوي أن حتى حزام الأمان ما عاد يؤدي الغرض المرجو منه، يعني تقل نسبة تقليل الخطر. كذلك أيضا السرعات تعتبر من أكثر مسببات الحوادث المرورية على مستوى العالم، مش بس في الدوحة. هي مثلها مثل الهاتف النقال، ولكن هناك عامل مشترك بين الهاتف النقال وبين السرعة، اللي هو عدم ترك مسافة أمان كافية. يعني حتى وإن كنا نمشي 100 ولكن ما في مسافة أمان كافية، وخرج مثلا أو وقع عمود كهرب، خرج أو حجر من سيارة، حجر من جسر، خرج حيوان بشكل مفاجئ في الطريق، السيارة اللي قدامي إذا توقفت بشكل مفاجئ وأنا كان المسافة اللي بيني وبينها بسيطة جدا أو قريبة، يكون هناك حادث مروري.
0: تمام.
1: حتى وإن كنا نمشي على السرعة القانونية. لذلك أيضا هذه من المخالفات اللي بعد يجب أن ننتبه منها. أيضا ترك مسافة الأمان الكافية في، أنا ما بأطيل عشان الوقت، ولكن ترك مسافة الأمان الكافية أيضا في عوامل الطقس، في الضباب، في المطر، في الغبار الشديد إلى آخره. هذه أيضا من المواضيع التي أو من الأحوال التي تحجب الرؤية أو تقلل الرؤية أو مدى الرؤية، لابد أن تضاعف فيها مسافة الأمان. إذا كان مسافة الأمان اللي لازم أن يتركها 5 أو 10 متر، أخليها 20 25 متر 30 متر. السبب أني أنا حتى مدى الرؤية ما أشوفه. في الضباب على سبيل المثال أشوف السيارة اللي قدامي فقط مجرد شوف، يعني مو بلازم أني أنا أتمكن من السيارة، أعرف أن هذه السيارة نوع كذا وموديل كذا، لا لا لا، مجرد ما أشوفها بس خلاص هذا كافي. هذه مسافة أمان كافية. في الأحوال الجيدة لا، أترك شخص على سبيل المثال عمود كهرب وأقيس كم ثانية لين أوصل أنا للشخص هذا، فأجعل بيني وبين السيارة اللي أمامي ثانيتين. في الثانيتين أنا أقدر أتفادى الحادث المروري. أقل من ثانيتين ما أقدر، أكثر من ثانيتين أوه احتمال جيد جدا يكون عندي 3-4 ثواني. فدائما طبعا هي عملية بسيطة، أول مرة ثاني مرة صعبة، ولكن مع الأيام تتعود على اللي هو تقدير. نعيده مرة ثانية، أن تحط شخص على سبيل المثال جسر أو عمود كهرب أو كذا، وتحسب 1001 1002، إذا مريت عليه خلال ثانيتين هذا ثانيتين. إذا مريت في أقل من ثانيتين معناها لا، أنت زايد السرعة.
0: أوكي.
1: يعني تحط شخص معين. طيب الشخص هذا كم أخليه؟ كم المسافة اللي أخليها بيني وبينه؟
0: 10 متر
1: تقريبا. يعني بالنظر تحط شخص مرت عليه في أقل من ثانيتين ممتاز، مرت في أقل من في أكثر من ثانيتين لا. فالشخص هذا يكون بيني وبين السيارة اللي قدامي.
0: أوكي.
1: يعني لما تمر السيارة اللي قدامي على الشخص أحسب، فأعرف أنا خلاص كم المسافة اللي بيني وبينها. يعني بتكون 10 متر تقريبا، 7-8 متر على حسب السرعة. فإذا مرت خلال ثانيتين خلاص، هذه اللي هو ترك المسافة الأمان الكافية، وهذه أيضا من أكثر مسببات الحوادث المرورية خصوصا عندنا في دولة قطر.
0: أي عدم ترك مسافة
1: كافية. عدم ترك مسافة كافية، سواء كان في سرعة 30 أو كانت في سرعة 120. ليش؟ في سرعة 30 عند الإشارات لما تكون السيارة اللي قدامي متوقفة أو بتوقف بشكل مفاجئ، إذا صارت الإشارة لونها أحمر أو عند الدوار أنا يكون نظري لليسار ما يكون نظري للسيارة اللي قدامي. هذه كلها عدم ترك مسافة أمان كافية.
0: صحيح، يعني الأوجه واضحة جدا مع الأمثلة. جزاكم الله خير. سامي كرام كابتن حمد السالم من قطار لوك ترافيك اورنس ڈپارٹمنٹ سے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ سپیڈ لیمٹ کے حوالے سے، تو سپیڈ لیمٹ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ مختلف سیفٹی ریکوائرمنٹس، روڈ ڈیزائن اور جیسے کافی سارے آپ کو وہاں یعنی دوسرے جو ایک تقاطعات کہتے ہیں نا، ایک ہی راستے میں کئی سارے دوسرے راستے، اندرونی علاقے کے جو دوسرے راستے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے مختلف معایر اور مقاییس کے بنا پر سپیڈ لیمٹ مقرر کی جاتی ہے. یہ تو انہوں نے پہلے بتایا کہ مختلف سپیڈ لیمٹ ہیں، یہ کوئی فالتو میں نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی انہوں نے کہا کہ مزید اگر کوئی سٹی ایریا ہے جہاں پر لوگوں کی رہائش ہے، مزید جو اسکولس ایریاز ہیں، یا پھر کہیں یعنی اس طرح کے جو روڈ کراسنگ وغیرہ زیبرا کراسنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ان تمام یعنی جگہوں میں اس طرح کے وہ معیار کو سامنے رکھ کر سپیڈ لیمٹ مقرر کرتے ہیں. اب جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر ان تمام علاقوں میں جہاں بالخصوص اسکولز ہیں یا اس طرح کے لوگوں کی رہائش ہیں تو آپ 25 اسپیڈ پر اسپیڈ لیمٹ آپ کی 25 ہو 30 ہو یہ سب سے بہتر ہے, کیونکہ اچانک سے اگر کوئی بچہ, ہم تو اپنے بچوں کے حوالے سے جو بھی ہیں محتاط رہتے ہیں, لیکن اگر کوئی اچانک سے راستے پہ آ جائے فٹ بال کھیلتے ہوئے یا کچھ بھی, تو تاکہ ہم گاڑی کو بر وقت اسے روک سکیں. مزید انہوں نے کہا کہ ہاں ہائی وے کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ قطر میں زیادہ سے زیادہ اسپیڈ آپ 120 پہ جا سکتے ہیں, تو 120 پر مختلف گاڑیوں کی جو یعنی فیکٹریز ہیں وہاں سے بھی آپ کو یہاں انذار اور وارننگ کے سسٹم ہے کہ اگر آپ 120 کو تجاوز کریں گے تو گاڑی آپ کو وہ وارننگ دیتی رہے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہاں آگے جا کر کوئی حادثہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی غلطی ہے. تو یعنی جو محددہ رفتار ہے اس مقرر رفتار پر ہی آپ یعنی گاڑی چلائیں. تو اوور اسپیڈنگ یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے جو یعنی آپ کو اور دیگر پیسنجرز کو دوسرے روڈ یوزرز کے لیے بھی خطرہ بن جاتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی انہوں نے جیسے کہ کہا یہ سوال خود سے اٹھایا تھا کہ 120 اسپیڈ لیمٹ کیوں مقرر کیا گیا ہے, تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں اگر کوئی حادثہ وغیرہ یعنی کچھ ہو جائے تو اس سلسلے میں جو نقصان کی جو ریشیو ہے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. اگر آپ 120 میں رہے تو وہ جو ٹکرانے کی جو قوت ہے, جو جس زور سے گاڑی ٹکرائے گی, تو یہ اس کو ہم قابو میں لا سکتے ہیں, اس زور کو کم کر سکتے ہیں 120 پہ اگر آپ چلیں گے. تو یہ ایک اسٹڈی ہے اس پر کہ بھائی آپ کی جو ہے نا وہ ٹکراؤ کی جو قوت ہوگی وہ کم ہوگی. مزید اگر اچانک سے کوئی گاڑی آگے رک گئی تو پھر آپ گاڑی کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں, لیکن آپ اگر جب اوور اسپیڈ گاڑی چلا رہے ہوں گے 120 سے اوپر ہائی وے میں, تو وہاں کافی آپ کو یعنی نقصان زیادہ ہوگا. تو یہ بہت ہی خطرناک یعنی عمل ہے کہ آپ 120 سے زیادہ گاڑی کو یعنی اگر چلاتے ہیں. تو مزید انہوں نے کہا کہ اوور اسپیڈ یہ گویا کہ یعنی کہا جا سکتا ہے, انہوں نے جیسے کہ کہا کہ یہ موبائل یوز اور اوور اسپیڈ تقریباً ایک ہی طرح کے یعنی خطرناک عمل ہیں, کہ اگر ان میں مشترک بات یہی ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی جو ہے نا وہ یعنی آپ ایکسیڈنٹ کی جو ریشیو کو نقصان کے ایکسیڈنٹ میں نقصان کے جو ریشیو کو آپ کم کر سکتے تھے وہ آپ کم نہیں کر پائیں گے. تو حادثہ کا جو ہے نا اثرات, حادثہ کے اثرات کافی زیادہ سنگین ہوں گے اوور اسپیڈ کی وجہ سے. جس طرح سنگین ہوتا ہے ویسے ہی حادثہ یعنی خطرناک ہو سکتا ہے موبائل فون کی وجہ سے. تو یہ یعنی ایک ہی بات ہوئی, یعنی ایک ہی طرح کے خطرات ہیں دونوں میں. مزید انہوں نے آگے بڑھ کر کہ جب اسپیڈ لیمٹ کی بات آئی تو انہوں نے مزید کہا کہ قطر میں اوور آل ایک سب سے زیادہ جو حوادث یہ ہوتے ہیں حادثات, تو ان کے سبب ہے کہ آپ جب دوسرے اور اپنی گاڑی کے درمیان جو ایک یعنی ڈسٹینس ہے اس ڈسٹینس کو آپ نہیں رکھتے ہیں. تو پراپر جو ڈسٹینس ہے وہ رکھنے کی بات آپ جب یعنی اس کی بات قانونی طور پہ بار بار بتائی جاتی ہے تو آپ نے اس کا وہ ڈسٹینس کا خاص خیال رکھنا ہے. تو یعنی آپ مختلف اوقات میں اور جو ویدر کے حالت کے بنا پر آپ یہ طے کریں گے. کبھی کبھار فاگ زیادہ ہے تو اس وقت آپ کو اگلی گاڑی جو ہے نا آگے کی وہ نہیں دکھائی دے رہی ہے, لیکن وہ تھوڑا سا وہ ایسا زبابی اور ایسا کوئی دکھائی دے رہی ہے دور سے, تو بس وہی کافی ہے, آپ اسی فاصلے کو برقرار رکھیے. تو اگر وہ آپ عام طور پر 10 میٹر رکھتے تھے تو آپ 20 میٹر رکھیے. تو انہوں نے اس سلسلے میں جو قاعدہ بتایا ہے کہ دراصل یعنی ڈسٹینس کے حوالے سے جو قاعدہ ہے وہ دراصل ہے 2 سیکنڈ کے حوالے سے, کہ اگر کوئی یعنی لا قدر اللہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو یعنی آپ گاڑی روک سکیں اور اس یعنی حادثے وغیرہ سے آپ بچ سکیں. تو یہ ہوتا ہے, یہ ہے مقصد. تو اس چیلنج کے لیے آپ کو کم از کم دو سیکنڈ کے فاصلے پر ہونا پڑے گا, یعنی قانونی طور پر انہیں اس کو اسٹڈی وغیرہ کے ذریعے ثابت کیا ہے. تو دو سیکنڈ کے لیے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ 10 میٹر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یعنی ڈسٹینس رکھنا انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے, چاہے آپ کی گاڑی 30 کی اسپیڈ میں ہو, 30 اسپیڈ میں ہو, یا پھر 120 کی اسپیڈ میں ہو, 100 اسپیڈ میں ہو, لیکن آپ ڈسٹینس کو برقرار رکھیں. تو قطر میں جیسے کہ انہوں نے کہا حادثات کی سب سے بڑی وجہ میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم گاڑی ایک دوسرے کے ڈسٹینس کو وہ صحیح برقرار نہیں رکھتے ہیں, تو اس وجہ سے یہی بات ہے سامعین کرام کی, رفتار اتنی رکھیے جتنے قانون اور روڈ کنڈیشنز اجازت دیں, اور ڈسٹینس کے حوالے سے انہوں نے جو کہا اس کا ہم خاص خیال رکھیں. اور اسی طرح جو ہے نا ہم آخری محور کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم ہمارے مہمان سے یہ پوچھیں گے, ہمارے ساتھ ہیں کیپٹن حمد سالم جن کے تعلق ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے, تو کچھ ایسے آخری کلمات ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ ہمارے مہمان کے لیے کیا, ہمارے آڈینس کے لیے کیا بتانا چاہیں گے. سعادت النقیب حمد سالم من ادارة الترعية المرورية بالإدارة العامة للمرور, نشكركم على وجودكم معنا, و يعني آخر طلب منكم يعني بدنا كلمة ختامية للجمهور.
1: في الختام دائما نطلب من جميع مستخدمي الطريق الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من قبل وزارة الداخلية, ودائما اتباع الإرشادات ومتابعة قنوات التواصل الرسمية, أخذ المعلومات من مصادرها, التأكد من الطرق قبل بدء الرحلة. طبعا اليوم احنا في موسم صيف, وفي الموسم القادم او في الايام القادمه بيكون عندنا ضباب كثيف, بيكون عندنا غبار, في الشتاء بيكون عندنا امطار. في كل موسم طبعا لابد قبل بدء الرحله اني انا اعرف ما هي المخاطر اللي ممكن نتعرض لها, اعمل خطه سير. طبعا هي بتجي مع الخبره بشكل سريع اني انا اعرف ايش المخاطر اللي ممكن نتعرض لها, اتفادى الحوادث المروريه اذا تاكدت ان السياره فعلا سليمه وصالحه للسير في الطريق, اذا كانت استماره السياره جيده مفحوصه فانا ايضا امنت نفسي. فحص السيارة بشكل دوري يومي إذا أمكن أنك تمر على السيارة, تأكد من إطاراتها, من بريكها, من مساحاتها إلى آخره, هذه الإجراءات الفحص اليومي. أيضا التأكد من عمل المساحات بشكل جيد عشان الضباب والمطر, إنارات الضباب. هذه من النصائح اللي أتمنى إن شاء الله أن الجميع يلتزم بها, وإن شاء الله أن جميع مستخدمي الطريق عندنا في الدوحة اللهم لك الحمد من الناس الملتزمين, عدد الحوادث ملحوظ في نزوله في الآونة الأخيرة ولله الحمد. شكرا لكم وعلى استضافتكم لي اليوم, وأتمنى إن شاء الله أن احنا أثرينا وأعطينا معلومات يستفيد منها مستمع.
0: أكيد أكيد, بارك الله فيكم على طرحكم المميز, والجهود مشكورة من إدارة الترعية للمرور و وزارة الداخلية بدورها. سامعين الكرام, جیسے کہ ہمارے مہمان کیپٹن حمد سالم ہمارے ساتھ تھے جن کے تعلق ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں, انہوں نے بالآخر ہمیں کچھ ایسی رہنمائی اور یعنی ہدایات دی ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا قانون کی پابندی کریں, اور جو بھی ارشادات ہیں ان کو فالو کریں جو رہنمائی وزارت داخلہ کی طرف سے دی جاتی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ آپ سورس سے معلومات اخذ کریں, اور سمر جو اب یہ موسم ہے ابھی, تو آگے موسم چینج ہوگا تو اس سلسلے میں کافی وہ بارشیں ہو سکتی ہیں, فاگ وغیرہ کا سلسلہ آ سکتا ہے, تو اس سلسلے میں ہم جو ہے نا محتاط رہنا چاہیے, اور ان کے تقاضے پر ہم نے ڈرائیونگ کو بھی اتنا وہ یعنی کیا کریں اس کو محتاط بنائیں. مزید انہوں نے کہا کہ آپ کے گاڑی کے استعمال وغیرہ جو بھی ہیں آپ رجسٹریشن اس کو صحیح رکھیں, مکمل رکھیں, اور سالانہ جو رجسٹریشن ہے گاڑی کے استعمال وغیرہ کے حوالے سے اس کو صحیح سے یقینی بنائیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے گاڑی کو چیک اپ